0: شهر يعني صار الحروب فوقنا وتعرفين الحال صار
1: These are the signs of the time.

0: فجينا لهين احنا قادمنا الحروف فوقنا جينا لجايين ما في لا ضرب ولا حروب خالص شي
1: كيف جيتوا لهنا؟